اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على صوت الخليل.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

لا تنتظر أن يكون كل شيء مثالي حتى تبدأ يومك بكل لطف وجمال. ويقول لك بعض الأيام ما تحتاج إنجازات عظيمة، يكفي أنها تكون بهدوء وسلام. ودائما ابدأ صباحك بكلمة طيبة، فالكلمات الجميلة تترك أثرا لا نراه لكنه يبقى. أخيرا امنح نفسك ما تمنحه للآخرين دائما، مثل ما تنطي تحاول أنك تأخذ، والعطاء دائما يشجعك أنك تكون براحة وجمال وأمان. صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. يسعد صباحكم مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج، من تغاريد إحنا معكم كل صباح. مشوار صباحي رح يكون برفقتكم أكيد، وعلى 440-30-ألف التواصل عن طريق الواتساب بساعة كاملة منوعة مختلفة، مواضيع شيقة وأكيد مشاركاتكم اللي دائما تسعدنا من خلال الواتساب. مشوار صباحي وآخر يوم بالأسبوع، نتمنى لكم إجازة سعيدة. تحياتنا لكم وتحية صباحية نقدمها لكم أنا من الإعداد تقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. يسعد صباحك.

حياكم الله من جديد، تحياتنا لكل اللي تواصلوا ويانا بهذا الصباح. نحييكم ونصبح عليكم، نحيي مستمعينا من الدوحة على تردد 100.8 و99 أو 93.4. نحيي مستمعينا والجالية العربية اللي موجودة في إسطنبول 99.4. تحياتنا لكل مستمعينا في العراق من البصرة 98.7 وبغداد 95. تحياتنا لكل مستمعينا من سلطنة عمان في مسقط 107.7 وصلالة 91.6. نحيي مستمعينا من الكويت 102.4 وعمان الأردن 98.1. نحيي كل مستمعينا ونصبح عليهم أيضا الجالية العربية اللي متواجدة بفيينا، جنيف، زيورخ ولندن، ويقدرون يستمعونا على الديجيتال. وأكيد تقدرون تزورون موقعنا الإلكتروني skr.fm حتى تعرفون كل ما يخص إذاعتكم إذاعة صوت الخليج، وأيضا تقدرون تنزلون تطبيقنا أو منصاتنا على التواصل الاجتماعي.

بكل صباح عندنا فرصة جديدة حتى نبدأ من الصفر، مو بس بهذا الشكل، ولكن نحاول دائما نبدأ بشكل أفضل. صباح اليوم مو هو بس حتى نركض وراء الأشياء اللي نريد نسويها، لكن الأهم إنه نركز حتى على الأشياء الصغيرة وننجزها شوي شوي. من أجمل العادات الصباحية اللي نبدأ يومنا بيها هي بهدوء، ودايما أنا أقول إنه أول ما تصحى من النوم لا تمسك التليفون فور الاستيقاظ، لأنه لازم ننطي نفسنا دقائق بسيطة نشرب بها المي ونرتب أفكارنا ونستقبل اليوم بمزاج أفضل. من النصائح الجميلة أيضا لا تؤجلوا حتى الفطور الصباحي، حاول دائما أنه عندك روتين صباحي صحي مميز. واليوم حلقتنا بسيطة لأنه ويك أند مثل ما نقول وخميس، ويعني ما حبينا نتحدث عن موضوع معين قد ما حبينا نتحدث عن الروتين الصباحي والعادات اللي متعودين عليها نسويها كل صباح، ونصائح سريعة مختلفة منوعة. لكن سؤالي لك اليوم، لو طلبنا منك تختار عادة صباحية ما تقدر تستغني عنها أبدا، يعني أكو هاي الشغلة أنا أسويها كل صباح ما أقدر أستغني عنها، هل هي القهوة والشاي، الرياضة أو المشي، أول ما تقعد تقرأ أخبار، أو طبعا يعني عادة معينة أنت متعود تسويها كل صباح؟ وهي هذا السؤال اليوم، رح نتحدث عن الصباح وجمال الصباح وعاداتنا في كل صباح، ونعتبر أنه يعني حلقة بها نشاط وصحة ورياضة في صباح مليء نتمنى دائما بسعادة وجمال لكل مستمعينا مستمعين ذاعة صوت الخليج.

حياكم الله من جديد وتحياتنا لكل اللي تواصلوا ويانا من المستمعين أكيد على 440-30-ألف عن طريق الواتساب. وهذه الرسالة تقول: صباحكم ورد وفل وياسمين، إذاعة رائعة، أشكركم. خالد عفاش من الأردن، حياك الله يا خالد، نورتنا، وتحياتنا لكل مستمعينا في المملكة الأردنية الهاشمية وعمان تحديدا. تحياتنا لي خالد سليمان العاصمي، طبعا دائما يترك لنا رسائل جميلة، ويقول: الامتنان اليوم لأبسط الأشياء يجعل الحياة ثمينة في نظرك ويقوي قابليتك للاستمرار ويفتح أبوابا كثيرة مغلقة، فالحمد لله حمدا كثيرا. عيسى صلاطي، يسعد صباحك يا عيسى، وشكرا لهذا الدعاء والرسالة الجميلة وحتى الوردة اللي دازلنا إياها، شكرا لك. هيثم أبو هيثم من مسقط يقول: لا تقاتل أبدا، فلا شيء يستحق أن تقاتل من أجله. الحكمة: لا تقاتل أبدا، إنها تنتظر بصبر، ونتحدث بإيجابية وتحرر بسهولة، وترى الفائدة في كل شيء، وتتصور مستقبلا مليئا بالوفرة، مدركة أنه سيتم تلبية جميع الاحتياجات في اللحظة المناسبة والطريقة الصحيحة. عندما نعتقد أن الحياة صراع فستبقى في صراع دائم، وعندما نعتقد أن الحياة سهلة فإن مواقفك وأفعالك ستتم بالخفة والسهولة، وهذا ما يجلب كل ما تحتاجه وأكثر بكثير. فخلي يومك سهل وسعيد. تحيات لك. محمد من قطر، تحياتنا لك وشكرا لهذه الرسالة الصباحية. إذن مستمعينا، احنا مستمرين معاكم أكيد من تغاريد بهذا المشوار الصباحي.

حياكم الله من جديد ومتغريد بهذا الصباح. صباح عليكم أكيد. وسؤالنا عن العادات والتقاليد الصباحية اللي متعودين عليها، وشنو الشيء اللي ما نقدر نستغنى عنه؟ يعني مثلا القهوة، الشاي، تقرأ الأخبار أول ما تصحى، رياضة، تروح تمشي، تمسك كتاب. يعني في عادات معينة فعلا تعودنا عليها وما نعرف نغيرها. فراس يقول من أهم العادات الصباحية المهمة عندي شرب المي على الريق قبل الفطور. والله هذه مهمة جدا جدا مهمة، وحتى الدراسات أثبتت أنه دائما شرب الماء يحميك حتى من كثير من الأمراض ويحمي المعدة. فعلى الريق تشرب المي، ولكن ما تكون المي باردة، تكون فاترة، هي يعني نوع حتى من الديتوكس، وأيضا يساعدك على حرق الدهون ويضعف كثير. إلى اليوم راح أقرأ لك عنه بفقرة صحية، ولا يهمك، راح أقول لك إيش قد بي فوائد. طيب عبد الإله البكر من الأردن يقول كلام بماء الذهب، إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط بينهما، ونحن من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، من نظر في العواقب نجا ومن أطاع هو هواه ضل، فإذا زللت فارجع، إذا ندمت فأقلع. يعني تحياتنا لكم. وموضوعنا عن العادات الصباحية، أتمنى المشاركة تكون بسيطة لطيفة، إجابة خفيفة حلوة لكل مستمعينا اللي نحب دايما يشاركونا. تحياتنا لكم أكيد. ومستمعينا طبعا إحنا بهذه الفقرة، هي فقرة أولى، ومن بعدها دائما ننتقل إلى أرصاد جوية، من بعدها نعود إلى جولة بالصحف القطرية، ولكن الموضوع يكون مستمر طول الحلقة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، ما زلنا معكم من تغريد، وتحياتنا لكل اللي يتواصل ويانا من خلال الواتساب على 440-30-1000. ولكن خلينا ننتقل سوية إلى الأرصاد الجوية حتى نتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم مع عبد العزيز الحامدي. يسعد صباحك.
1: صباح النور.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، لا يوجد تحذير على الساحل اليوم أو في عطلة نهاية الأسبوع. حالة الطقس حار نهارا ورطب أحيانا، ومع الارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية هذه الفترة من المتوقع أن يتشكل ضباب خفيف في بداية يوم غد الجمعة. الرياح بوجه عام شمالية غربية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة، وعند درجات الحرارة من المتوقع أن تتراوح في مدينة الدوحة من 30 إلى 41 درجة مئوية اليوم وفي عطلة نهاية الأسبوع. وبالنسبة لحالة البحر، يكون مناسب لجميع الأنشطة البحرية حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 قدم. هذا هو، والله أعلم.
0: شكرا عبد العزيز الحامدي، وتحياتنا لكل العاملين في الأرصاد الجوية. احنا متواصلين معكم مستمعينا اكيد من تغريدنا.

حياكم الله من جديد مستمعينا، تحياتنا لكم وكل اللي يتواصل ويانا من خلال الواتساب على 440-30-ألف، وهذه جولة في الصحف القطرية. الجسرة يناقش تحديات التحول الرقمي في قطر. ينظم صالون الجسر الثقافي بلادي الجسر الثقافي الاجتماعي بعد غد محاضرة بعنوان التحول الرقمي في قطر، الفرص والتحديات، وذلك في مقر نادي بسوق واقف عند الساعة 7 مساء بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا. والمركز القطري للصحافة نظم في مقر ندوة بعنوان صناعة الرسائل الإعلامية في العصر الرقمي، قدمها سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون طبعا الخليج لمجلس التعاون في دول الخليج والدول العربية، بحضور جمع غفير من الإعلاميين والأكاديميين وصناع المحتوى. أدارها طبعا مذيعي من التلفزيون وقدموا لمحة من التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي في ظل طبعا الثورة الرقمية والمنصات على التواصل الاجتماعي. 1-2-3 يحتفل باليوم الأولمبي ويترجم قيم الرياضة.

سيحيا 123 متحف قطر الأولمبي والرياضي اليوم الأولمبي العالمي الثلاثاء 23 يونيو برنامج كامل من الأنشطة العامة في مجالات الرياضة والإبداع والثقافة. تجسد هذه الاحتفالات التزام المتحف الراسخ بترجمة قيم الحركة الأولمبية المتمثلة في التميز والصداقة والاحترام، شمول في تجارب موجهة للأفراد والمجتمع ومتاحة طبعا للجميع. وأخيرا قطر راح تواجه كندا صباح السبت الساعة 1 بالليل يوم الأربعاء. احنا عندنا 1 بالليل بس هي فعليا صباح السبت، يعني بعد الساعة 12 يعني الصبح تصير. راح تكون لعبة مهمة جدا، خصوصا انه المنتخب القطري كان مستوى قدم مميز، تعادل رائع، كانت عندهم فرص بالهجمات والتواجد أيضا في هذه البطولة والإصرار على أنه يكون بالمقدمة كان واضح جدا في أول لعبة. واللعبة الثانية راح تكون طبعا في كندا، فيعني دائما تمنياتنا للعنابي بالفوز، ويا ربي حالف الفوز. وعلى سيرة العنابي، ايش تتوقع النتيجة من الأخيرة الطينية؟

حياكم الله من جديد، تحياتنا لكم. أكيد في المواضيع اللي دائما نتحدث عنها كثير، مواضيع مختلفة ومنوعة، منها صحية ومنها فقرات ومنها نصائح. لذلك يعني فقرة صحية سريعة يقول لك: إذا حسيت بالخمول الصبح جربوا تشربون مي أو كوب أو كوبين من المي على الاستيقاظ، مثل ما قال مستمعنا فراس، حتى وتتعرضون شوية لإضاءة الشمس. إذا كان الجو كلش حار عندك افتح الشباك، بس لا تفتح افتح البردة الشباك الستائر، شوف الشمس، خلي تتفرج على الهواء الطبيعة من برا، رح يكون عندك نشاط. كثير من الناس صراحة، وأنا أشوف سبب رئيسي هو الهاتف، كثير من الناس تصحى تقول لك متكسرة، تعبانة، كسلانة، ما قادرة أقوم، أو من أقوم أحس نفسي تعبانة، ما عندي ذاك النشاط الكافي إني يكون عندي أمارس يومي بشكل طبيعي. وهذا واحد من الأسباب الرئيسية أن أول ما تصحى تمسك التليفون، لأنه بكل بساطة أنه عقلك رح يخزن كل المعلومات اللي شفتها في أول لحظة عند الاستيقاظ، منها الأخبار، منها مواضيع متعبة أو خبر محزن، هذه كلها تخيل تعيش تتخزن طول اليوم وياك، فأكيد يومك رح يكون بيه مشكلة، بس ما رح تعرف شنو هي أو شنو أسبابها، فتتبين هي بالكسل، بالخمول، بالتعب، ما عندك طاقة تسوي شيء، ما تحس عندك يعني مثل الطاقة تتحرك، تشوف أصحابك، تطلع تمشي. هذه واحدة من الأسباب، وطبعا أكيد كثير من الأسباب، وفي منهم سبب رئيسي وهو السهر. الناس اللي ما تنام هواية والناس اللي تنام قليل دائما تشوفهم جايين على صحتهم، وكأنه الأمر طبيعي أنه أنا أسهر للصبح وأنام لي ساعتين ثلاثة وأرجع أقعد أرجع نام العصر، الوضع يكون كله متلخبط، ما عنده حتى قيمة للوقت وما يعرف شنو قيمة الوقت. إذن مستمعينا، احنا مستمرين وياكم اكيد من تغريد، ويعني انطيني نصيحة صباحية وقولي توقعاتك للعنابي في اللعبة القادمة مع كندا.

حياكم الله مستمعينا وتحياتنا لكم أكيد، وإحنا مستمرين معاكم دائما. يعني من ضمن المواضيع المنوعة اليوم يقول لك الأشياء اللي دائما نفكر أنه إحنا إذا فقدناها كأنه انتهى العالم بالنسبة لنا، وأحبطنا وزعلنا وضايقنا وتصيبنا حالة من الحزن والخيبة، وحتى مرات تكون أشياء نخسرها تكون يعني بسيطة ومتوقع أنك تخسرها، مثل وظيفة أو شغل، يعني ممكن تبقى بهذه الوظيفة ممكن تخسرها ما مستمرة، لكن تصيبنا هذه الحالة من الحزن والصدمة. لذلك دائما يقول لك أنه أنت حاول تعتمد على نفسك بكل شيء، لا تتكل أو لا تعول على أحد، حتى لما تخسر أي شيء مقابلك أنت معتمد عليه تدخل بهذه الصدمة وتشوف أنه الحياة صارت صعبة عليك وما قادر تستمر. فكرة أنه أنا دائما يعني أفكر لبعيد هي فكرة ممتازة جدا، وأجمل ما يتعلم الإنسان من النضج أنه يكون عارف ومدرك هذه الخسارة وشلون راح يتفاداها، وإن شاء الله دائما الخسائر تكون بسيطة بحياتنا ومتوقعة. يعني لذلك أنه مستمعينا الحياة ما تسير أو ما تمشي مثل ما إحنا نخطط لها وما تمشي مثل ما إحنا نريد، نحاول ونسعى ونركض وراء الحياة أنه إحنا نريد نسوي هذا الشيء ونفكر، ودائما عندنا طموح ونسعى له، ولكن كثير من الأحيان أنه الحياة ما تمشي مثل ما إحنا نريد. لذلك دائما لازم نتوقع كل شيء يمر علينا بهالحياة، ودائما نحاول أنه يعني نتعامل بشكل مع الخسارات بشكل بنضج بعقلانية، وحتى لا تحكم حتى على الأحداث بسرعة، لأنه بعض الأشياء تحتاج إلى وقت حتى تستوعبها وحتى تفكر بيها. لا تخلي تجربة واحدة تخليك تفقد الأمل، الأمل موجود، اليوم تخسر شغلة وتكسب كثير من الأشياء اللي بحياتك. إذن مستمعينا مازلنا معكم، والحلقة اليوم خفيفة لطيفة منوعة مختلفة وبسيطة.

حياكم الله من جديد. فراس يقول أتوقع النتيجة بين قطر وكندا 3-2 للعنابي وهدفين أكرم من القلب. كل التوفيق للأشقاء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يعني المباراة تكون بها الكم من الأهداف، وإن شاء الله أكيد لصالح العنابي. إحنا نشجع كل الفرق العربية المشاركة، وأكيد نشجع العنابي بقوة. يعني تواجدهم كان لبس التقليدي في الملعب كان عاكس صورة جميلة، كما عاكسوا صورة في مونديال قطر 2022، وكأنهم اليوم يعيدون هذه الصورة ويقولون احنا موجودين بعاداتنا وثقافاتنا ولبسنا حتى بأمريكا. فتحياتنا لهم، إن شاء الله يعني الفوز يحالفهم وإحنا متفائلين أكيد. إذن مستمعينا نذكركم أنه على 9:30 حتى 11:30 طربيات مع الأستاذ عبد السلام جاد الله، وآمر تدلل من 5 حتى 6. تحياتنا لكم وشكرا لتواصلكم. شات وياكم الإعداد والتقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحاً بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكراً على حسن المتابعة.

0: باب له أسرار.
1: شايف في البحر شبي
0: نغم على أوتار.
2: أختك بعيد بعيد
0: معنا به أشعار.
3: أصبح

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي مازن طلب يم الملاية، شادية وشفيق جلال، مهابة طلبت عيني يلي، طلال مداح، أبو عبد الوهاب طلب أبحث عن سمراء محرم فؤاد، أم حمد طلبت عوض الدوخي على دوغنا، اخترت أن يشوقني برق، عادل ببشي طلب إن شاء الله ما بشي فيروز، خالد خليل طلب هاجن جنوني، سليمة مراد، عيسى أصليتي طلب محبة القلب، مصطفى أحمد، أبو هيثم طلب مرينا بكم حمد، ياس خضر، علي وجداد طلب يا منسين الحرمان، عدنان شواشي، فاطمة لهيبي طلب تعب المشوار فؤاد غازي، محمد ماهر طلب عاشق جمالك يا أمر أو عاشق جمالك يا أمر، مروان حسام الدين، علي موسى طلب زمان يا زمان، قحطان العطار زمان يا زمان طلبها علي موسى. في عامر الناصري غير يا عامر، لأنك طلبت طلال مداح موجود في حلقة اليوم، غير طلال مداح لو سمحت، طلب طلال مداح أغراب، في مطلوب طلال مداح طلبته مهابة. في المستمع الكريم مبارك المهندي أبو فهد طلب فيصل عبد الله، غالي حبيبي غالي، خليني بس أكتب يا أبو فهد مبارك المهندي، غالي حبيبي غالي لفيصل عبد الله، فيصل عبد الله. وحنان طلبت أغنية أين ألقاك نجاة علي، خليني أكتب يا حنان أين ألقاك نجاة علي إن شاء الله. طيب شو الأغنية الاستهلال اللي مختارها؟ نصري شمس الدين، سعدية يا سعدية يا سعدية، صار لي ساعة بنادي عليك باللهجة اللبنانية، صار لي ساعة بصوت لك ردي علي. نسمع أغنية الاستهلال.

اللغة العربية أو لغتنا أو لهجاتنا ما هي جذورها موجودة في اللغة العربية الفصحى. مثلا سعدية يا سعدية يا سعدية، صار لي ساعة بعيط لك، بعيط بعيط في اللهجة المصرية بعيط يعني بيبكي، باللهجة اللبنانية أنا بعيط بعيط لك يعني أنادي عليك. لو فكرنا فيها عمليا سنجد أن العياط بمعنى البكاء هو نوع من المناداة، لأن الطفل لما بيبكي لما بعيط بنادي عليك، بنادي على أمه، بس بنادي عليها بالبكاء بالعياط، فعيط لك يعني بنادي عليك باللهجة اللبنانية. نفس الشيء المعنى في اللهجة المصرية لكن بشكل آخر بشكل مختلف. المرأة لما تعيط باللهجة المصرية ما هي تنادي، ما هي تنادي على من الأهل من الأقارب الزوج الأخري، شيء مشكلة عندها سبب لها حزن فعيطت. العياط هو نوع من المنادى، في لبنان عيط يعني أنادي. لو مثلا في اللبناني يقول لك بتقشع، بتقشع يعني بتشوف. احنا في ايام الشتاء لما كانت الدنيا تكون غيوم وتنقشع الغيوم، لما يكون في غيوم بنكون مش شايفين، لما يكون في ضباب بنكون مش شايفين، لما ينقشع الضباب او تنقشع الغيوم بنبدا نشوف. اذا نفس المعنى. فلو فكرنا في مفرداتنا في مفردات لهجاتنا سنكتشف ان لها جذور بالفصحى، وان المعنى هو نفسه، ولكن كل شعب من الشعوب بيختلف في طريقة استخدام المفردة اللي يتنا. لكن لو بحثنا جيدا سنجد أن هذه المفردات لها علاقة بمعنى معين في كل الظروف وفي كل البلدان، لكن بتختلف الحروف المستخدمة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إحنا شادية موجودة، شادية وشفيق جلال. طيب هذه طلبها مازن، يا أم الملاية، نسمعها ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. كما ذكرت في مفرداتنا، بنستخدم عبارات لها علاقة بمدلول معين، وبالتالي احنا بنفهم على بعض. بتختلف طريقة اختيار الحروف، يعني بقشع، احنا بنقول بشوف، ناس بقول بشوف، ناس بقول بقشع، لكن المعنى واحد، لكن المفردات مختلف، اختيار الكلمات هو المختلف، لكن كل شعب من الشعوب بيختار ما يتناسب مع ذوقه العام. أحمد الحديثي طلب محمد عبد المطلب أغنية الناس المغرمين إن شاء الله. حنان طلبت أين ألقاك نجاة علي، كتب طلبك يا حنان ومبارك. المهندي كتب غالي حبيبي غالي طلب فيصل عبد الله، أنا كتبت طلباتكم. ونذهب الآن إلى طلال مداح. طلال مداح، طلال مداح طلبته مهابة أغنية عيني يلي، إن شاء الله مهابة تكون متابعة.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال، ويوم خميس ونيس جميل إن شاء الله. وفي علي خاطر النجادي قال جئت متأخرا، يعني ليس من عادتي، يمكن إن شاء الله يكون السبب خير. يقول تأخرت عليكم على غير العادة، هل هناك مجال لاختيار أغنية؟ ممكن اختار يا علي قبل أن نقفل ممكن يا علي تختار. وسجلت طبعا معظم كل الطلبات. عامر الناصري بس يغير برضو، لا اخترت انت برضو اللي اخترته برضو غيره يا ناصر. عامر الناصري، عامر الناصري ولك الشكر الجزيل. وصلنا ابو عبد الوهاب بعث يقول انا طلبت ابحث عن سمراء من امس لمحرم فؤاد، واحنا نسمعك اياها الان ان شاء الله. سمعك اياها الان، يلا يا ابو محمد.

صفاء وحياة. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وعلي خاطر النجاد تركته بيكتب بس ما حتى الآن ما يعني ما وصل اللي كتبه. طيب احنا نسمع عوض الدوخي، طلبة أم حمد، وتركت على ذوقنا. أنا اخترت هذه الأغنية وإن شاء الله تعجبك، أو هذا الصوت إن شاء الله يعجبك يا أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وشكرا وأهلا وسهلا للمستمع الكريم قسام لحويطي من الأردن. أرسل يقول: صباح الخير من زيورخ، ونحن نصبح عليك زيورخ في سويسرا. برنامج جميل جدا، كل يوم بسمع له، كل الأغاني جميلة خاصة الأغاني القديمة. تحياتي. تحياتنا لك يا قسام لحويطي من الأردن، وأهلا وسهلا بك. وصلنا أو اقتربنا، فبقي أقل من دقيقة للعاشرة موعد كلمة في أغنية، واليوم وتوقفت مع كلمة في قصيدة بيغنيها سلمان زيمان رحمة الله عليه، الفنان البحريني سلمان زيمان. ربع الشمال. ربع الشمال قصيدة كتبها زياد، كتبها توفيق زياد. توفيق زياد شاعر فلسطيني كبير، مواليد 1929، توفي في 1994. هو شاعر وكاتب وسياسي فلسطيني من مدينة الناصرة. وانتم بتلاحظوا في الأغنية ستجدون كلمة ربوع الناصرة أو من الناصرة، لأن الشاعر كتب عن مدينته الناصرة. شغل منصب برئاسة بلدية الناصرة حتى وفاته. نستمع للأغنية وبعدين نتوقف مع الكلمة.

0: كلمة أفاويق، طبعا القصيدة بالفصحى، وكلمة أفاويق أعتقد أفاويق نسمعها كمان مرة.
1: ستحيا أفاويقها،
0: ستحيا أفاويقها في خاطري. يعني أفاويق ما معنى أفاويق؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل. والناصرة من أهم مدن فلسطين التاريخية، تقع في لواء الشمال في منطقة الجليل، تبعد عن القدس حوالي 105 كيلومترات إلى الشمال من القدس. أصبحت مركزا إداريا وثقافيا. عدد سكانها في عام 2015 حوالي 75 أو 76 ألف نسمة. يصل عدد سكان حاضرة الناصرة اللي هم يعني ضواحيها حوالي 210 ألف نسمة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ونسمع طلب عادل بوبشيت فيروز إن شاء الله ما بوشي.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وشكرا لحسن تواصلكم. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ستحيا أفاويقها،
0: أفاويق، ستحيا أفاويقها. ما معنى كلمة أفاويق؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ووصلنا لطلب خالد خليل سليمة مراد في أغنية هاجن جنوني. إن شاء الله يكون خالد خليل متابع.

0: الله الله. سليمة مراد زوجة ناظم الغزالي في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعر محمد شاهين الخالدي، تقول الكلمات: من أرسلك؟ أجئت من طي غيب ساطع ناظر، أم فيض روح في دجى الأيام جرحا قديما عاد ينكأ خافقي، أم طيف حلم زار في الأحلام؟ ما عدت أدري ما الهوى في حضرة جمعت بقايا الروح بالإلهام. من أرسلك والعمر يرحل في مآسينا سدى، والقلب يغفو فوق جمر حطامي، فوق الشواطئ موجة مكسورة تغتال صمتي تنهي استسلامي. أنا ما طلبت من الحياة غنيمة إلا أمانا طاب فيه مقامي، فأجب بربك من بعثك لحيرتي، فأجب بربك من بعثك لحيرتي، بشرى أطلت أم لضى آلامي. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعر محمد شاهين الخالدي. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: ستحيا أفاويقها،
0: ستحيا أفاويقها. ما معنى أفاويقها في الأغنية؟ نتلقى إجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب عيسى السليطي محبة القلب لمصطفى أحمد.

0: الترضيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم خميس جميل إن شاء الله، وإجازة أسبوعية أجمل وأحلى. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ستحيا أفاويقها في دمي.
0: أفاويقها، ما معنى هذه الكلمة في أغنية ربوع الشمال لسليمان سلمان زيمان؟ احنا سمعنا الكلمة، وبعدين بس قبل ما نروح لطلب أبو هيثم اللي هو طلب مرينا بيكم حمد رياس خضر، كنت أتمنى هذه الأغنية يعاد تسجيلها، لأنه التسجيل يعني طبعا العيب ليس في الكلمات ولا في المطرب، ولا بالعكس أغنية جميلة وكلمات ولحن وأداء، بس التسجيل تسجيل، فمرات التسجيل يضر الأغنية يعني، أو ما يخليها لها ذاك العمق. نسمع على العموم طلب أبو هيثم من مسقط، طلب مرينا بكم حمد لياس خضر.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية بنستعرض أجوبتكم.
1: ستحيا أفاويقها.
0: ستحيا أفاويقها، ما معنى أفاويق؟ علي خاطر النجادي يقول المفرد فيقة، صح المفرد فيقة، بس ما معنى أفاويق؟ طيب نروح لريم. ريم صباح الورد. الأفاويق هي الأمطار المتفرقة. تحياتي ريم، وتحياتنا لك يا ريم. هي الأمطار المتجمعة في الغيوم وبتهبط ما بين فترة وأخرى، فبتيجي بتسمى أفاويق. المفرد فيقة، المفرد فيقة. خالد الجابري من مسقط. الأفاويق هي جمع كلمة فيقة، وهي ولها في اللغة العربية عدة معاني دقيقة تعتمد على السياق الذي تذكر فيه. في المطر والسحاب، ما يجتمع في السحاب من الماء فينزل مطرا ساعة بعد ساعة أو دفعة إثر دفعة. في اللبن، هو مقدار اللبن الذي يجتمع في ضرع الناقة أو الشاه بين الحلبتين، حيث تحلب ثم تترك لتدر ويجتمع فيها اللبن. من الليل، معظمه أو أكثره. تستخدم الكلمة غالبا في الأدب العربي في التشبيهات المرتبطة بتتابع الخيرات أو تواصل الأحداث، إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد إلى آخره. شكرا يا خالد الجابري من مسقط، يعني إجابة نموذجية من القاموس بالضبط، يعني من الـ AI كمان. يلا يمكن براعم، هذا جواب عادل ببشيت صح؟ لا مش صح، مش البراعم، مش البراعم، لا هي كما ذكر في إجابته المستمع الكريم خالد الجابري. مهابة تقول أفاويقها يشبه الشاعر أثر محبوبته وتأثيرها العذب في نفسه بدفعات الخير والجمال التي تبعث الحياة وتنعش القلب باستمرار، فالمقصود أن أثرها أو ذكرياتها أو عطرها مثل قطرات المطر أو دفعات اللبن، ستظل تتجدد وتجري في العروق وتنعش الروح باستمرار. أنت مفروض تشتغلي مدرسة لغة عربية يا مهابة. شكرا، جواب سليم وصحيح وإجابة نموذجية. أبو عبد الوهاب يقول يمكن الأشياء الصغيرة، ما يعني أنت قربت بس مش هو الجواب المضبوط يا أبو عبد الوهاب. محمد حسن يقول أفاويقها جمع آفاق، لا مش جمع آفاق، جمع فيقة. الآفاق غير، الآفاق جمع أفق، أي نهضت وصحيت، استيقظت قصده. لا من يعني فاق من النوم يعني قصدك. فاطمة، كلمة أفاويق مفردها فيقة هي مصطلح عربي فصيح، وتشير في الأصل إلى اللبن الذي يجتمع في ضرع الناقة بين الحلبتين، حيث تحلب ثم تترك لتستريح وتدر اللبن مرة أخرى. الأفاويق من السحاب، ما تجمع من الماء في السحاب بحيث يمطر ساعة بعد ساعة. الأفاويق من الليل، معظمه وأكثره، يقال خرجوا بعد أفاويق من الليل، أي بعدما مضى معظمه. فاطمة الوهيبي، صح يا فاطمة، شكرا لك. يا البنات يا أخي، أنا أؤيدهن في دقة وفي يعني حاجات كثير بيختلفوا عنا. احنا حيزعلوا الحين، حيزعلوا. طيب والله اقتربنا احنا من الفقرة التالية، الفقرة نسمع الفقرة التالية.
2: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
3: نقول إيقاع فن السامري، منين جاء ومنين اشتق؟
4: قالوا ما هي الشرق البغدادي هذه الفرقة شنو؟
5: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
2: قالوا هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية. قالوا
6: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
2: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
0: اليوم ككل خميس، يعني معنا مدة طويلة، حيكون معنا مجدي، الأستاذ مجدي الحسيني، عازف الأورج الشهير اللي يعني عزف مع أم كلثوم، وعزف مع فريد الأطرش، وعزف مع عبد الحليم حافظ، وتبنى عبد الحليم حافظ فنيا ويعني وإنسانيا، وهو دائما بيذكر عبد الحليم و يعني تترقرق عيناه بالدموع حينما يتذكر عبد الحليم حافظ، كان كريما معه وكان حانيا عليه، لأنه عبد الحليم فقد الحنوك، يعني تربى يتيم، عاش يتيما عبد الحليم حافظ، عاش يتيما من الناحية من الأب والأم. ففي طبعا أخوه الأكبر إسماعيل، لكن كان برضه يبقى الأخ غير عن الأب والأم، ففقد الأب والأم يترك أثر عميق في الروح الإنسانية أو في النفس الإنسانية. فنسمع الأستاذ مجدي الحسيني بيتكلم عن ما لديه أو ما يحب أن يتكلم عنه في عالم الموسيقى اللي هو طبعا عاش فيه وما زال يعيش فيه ويزورنا بين فينة في أفاويق في أفاويق يزورنا في صوت الخليج ويكون معي في برنامج طربيات. نسمع مجدي الحسيني.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين آلة البيانو وآلة الأورج. ولعلمكم أنا مجدي الحسيني عازف بيانو أصلا قبل ما أكون عازف أورج، فهنتكلم عن الفرق بين الآلتين دول والمشتقات بعد كده بتاعت الأورج اللي بعد كده سموها آلة الكيبورد. طيب هنقول بقى نبدأ من منطقة البيانو. البيانو يختلف عن الأورج إن البيانو طبعا آلة طبيعية بتاعته إنه آلة وترية في أوتار ودربات بتضرب على الأوتار دي، هي بالضبط زي الهارب بس فيها دربات بتبقى بالصوابع زي ما احنا بنشوف الصوابع البيضاء والسوداء، ودي آلة طبيعية بمعنى ايه انها تتأثر الأوتار بالرطوبة بالجو، فلازم باستمرار يتعمل تيونينج زي كل الآلات الوترية، الكمانجا العود القانون باستمرار دايما بتتظبط يمكن كل ساعة ولا كل ساعتين. ليه؟ لأن

0: لعبنا فيه نبتدي من الحكايه مع الاستاذ عبد الحليم لحن الاستاذ عبد الوهاب، ولذلك كلمه سانتايزر كانت صعبه، فاقترح الاستاذ عبد الحليم انه يعمل الكلمه يسهلها للناس فسماها ميني موج، لان الماركه بتاعت الاله كانت ماركه موج، فسماها عبد الحليم ميني موج عشان الناس تبقى سهله للعامه، ما زي كلمه اورج سهله. وبعد كده هو طلع بقى البوليفونيك، وبعدين طلع يعني السمبلر، والماركات تطورت، وبعدين طلع بقى يعني السيكوينسر ان ممكن تسجل وتعمل برمجه وكمبيوترايز والكلام طبعا. لكن المهم ان احنا نتعرض ان في فرق كبير في التكنيك بتاع العزف البيانو وعزف الأورج. ولذلك أنا بنصح دايما اللي عايز يتعلم أورج يتعلم الأول بيانو، علشان هيسهله الأورج أكتر من اللي يبدأ أورج على طول، لأن الأورج أسهل من البيانو، فهو يتعلم الصعب في الأول علشان يبقى التكنيك بتاعه في العزف عالي جدا أكتر من واحد اتعلم دايركت أو مباشرة على آلة الأورج من غير ما يمر على البيانو. أنا أشكركم جدا مجدي الحسيني.
1: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
2: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
1: قالوا
3: ما هي الشرق البغدادي؟ هذه الفرقة شنو؟
4: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
1: قالوا
5: هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
1: قالوا
0: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
1: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
6: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، إن شاء الله استفدتم مثل ما استفدت أنا من حديث هؤلاء الكبار في مجال الفن والموسيقى. ومع حق الأستاذ مجدي الحسيني طبعا، أنه لما قال أنه تتعلم بيانو الأول وبعدين تتعلم أورج بيكون أسهل لك جدا، فعلا مثل ما يحصل في الكمان، آلة الكمان لو تتعلم أصعب، يعني تعلم الأصعب الأول بعدين بيجيك أسهل، أي شيء آخر بيجيك أسهل. مثل برضو الكمان، آلة الكمان تتعلمها وتتقنها تدخل على العود بسهولة شديدة جدا، وبعدين بصير تتقن العود بشكل عجيب، يعني لأنه مساحتها أقصر وأدق الكمان، فبتتعلم أنت الأصعب في الأول بعدين بتروح للأسهل أو بصير أسهل. سعاد من الكويت تقول هلا أبو أحمد، في مجال أختار طلال مداح. طلال مداح أذيع، طلبته مهابة وأذيعت أغنية طلال عيني يلي، بس الوقت الآن ما أظن يا سعاد يكفي، لأنه بقي القليل من الوقت، يعني ممكن تأجل الطلب لحلقة قادمة إن شاء الله، أو ممكن أكتب طلبك وحسب الوقت. بس برضو ستعترضي على أنه أنتوا ما يعني ما أعطوها وقت، ما أعطيتوها وقت كافي كما تريدين، فأنت حرة يعني كما تشائين. إحنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية، واليوم سهلة برضو. بس أعرفوها برضو أعرفوها سهل، مش سهلين هم على فكرة. أبو هيثم طلب مرينا بيكم حمد ياس خضر، ولا مين أي أغنية الآن؟ عدنان شواشي، عدنان شواشي فنان تونسي صح، أنا آسف، عدنان شواشي ملحن ومطرب تونسي، هو من أبرز أو يعد من أبرز فناني تونس منذ أوائل السبعينيات. ولد في مدينة باجة بتونس، عرف بغنائه مع الأطفال، من أشهر أغاني احكي لي عليها، يا بابا يا بابا الله يخليك، يوم العيون السود، ابكي يا عين لا لوم علي، ريحان، ما دايم الحد، أنا حاطط إيدي على خدي، يعني إلى آخره. هذه من أغاني عدنان شواشي اللي طلبوا علي وجداد في أغنية يمن السيني الحرمان.

يا علي وجداد، أنا ما كنتش، أنا ما سمعتش الأغنية قبل أن تذاع، أنه فيها أطفال، أغنية أطفال. يا علي، إحنا برنامج تربيات. يا علي وجداد، إحنا برنامج تربيات، فالمفروض يكون فيه الحفاظ على هوية البرنامج. أنا غلطي، أنا المفروض أن أكون سمعت الأغنية. يلا، ما مشكلة، بس ننتبه مرة أخرى، تكون الأغنية المطلوبة متسقة تماما مع هوية برنامج تربيات. وأنا شرحت الهوية كثير، يعني في كثير حلقات وكثير مرات. نسمع مقدمة الأغنية برضو، ونسمع طلب فاطمة الوهيبي، تعب المشوار، تعب المشوار. إن شاء الله تكون فاطمة متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية ونسمع طلب محمد ماهر عاشق جمالك يا أمر لمروان حسام الدين.

كم المرة نسمع مقدمة الأغنية ونسمع طلب علي موسى من العراق، طلب زمان يا زمان لقحطان العطار.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل بيقول أنا طلبت أغنية. صح أنت طلبت وأنا كتبت ولا بس نسيت أنوه لك يا نبيل. طلبت سلام أيها القمري لسلام حجازي والأغنية جاهزة إن شاء الله. أصبر علينا قليلا ستذاع إن شاء الله في حلقة اليوم. معلش آسف يعني ما نوهت لك ومعك معك الحق كله. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتها ونستعرض أجوبتكم. سعاد طلبت سرى حبك إذا في مجال سرى حبك لمحمد المصباح. بنشوف إذا في مجال يا سعاد. كتبت سعاد سرى حبك المصباح إذا سمح الوقت. إن شاء الله نسمع أول شيء جواب مهابة. أتوقع مقدمة الأغنية للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر يرحمه الله أو الفنان علي عبد الكريم. خليكي مع علي عبد الكريم يا مهابة. جوابك صح إذا ظليتي مع علي عبد الكريم. كويس. في مين كمان؟ سعاد من الكويت. ما جاوبت. ريم المقدمة الفنان علي عبد الكريم. يا غزال مر من يميل. يا هلا بك يا هلا وأحلى سلام. يا غزال مر. صح يا ريم. صح. المقدمة علي. هذا جواب عادل ببشيت. المقدمة علي عبد الكريم. يا غزال مر. صح. أبو عبد الوهاب المقدمة يا غزال لعلي عبد الكريم. صح. فاطمة الوهيبي أعتقد مقدمة أغنية علي عبد الكريم يا غزال مر. ألحان خالد بن منصور كلمات مشهور بن عبد الله السديري. صح. طيب علي موسى من المقدمة يمكن تكون خليجية نفس أسلوب سعاد. صح. حنان المقدمة لعلي عبد الكريم يا غزال. صح. علي وجداد مقدمة الأغنية للفنان علي عبد الكريم. صح. اسم الأغنية بنلتقي. لا خطأ. هي صح علي عبد الكريم بس الأغنية اسمها يا غزال المر. طيب محمد حسن الأغنية كانها لخالد الشيخ أو أحمد فتحي. لا علي عبد الكريم يا غزال المر. مازن المقدمة يا غزال عبد الكريم عبد القادر. لا هي يا غزال المر بس لعلي عبد الكريم. طيب نسمع مقدمة الأغنية أو جزء منها ثم نكمل.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وفيصل عبد الله مبارك لمهندي طلب غالي حبيبي غالي, وفي وهو بيقول غالي حبيبي كان, أنا والله مش متأكد. طيب نسمع طلب مبارك لمهندي لفيصل عبد الله.

العربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع محمد عبد المطلب طلب أحمد الحديثي. إن شاء الله أحمد يكون متابع للناس المغرمين أو الناس المغرمين.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع سلامة حجازي طلبه نبيل في سلاما أيها القمري. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبتها حنان. إن شاء الله بس حنان تكون ما زالت متابعة أغنية أين ألقاك لنجاة علي. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

صبور

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنى. وش تبي أكثر مني؟ تب تعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

مساء الخميس الجميل وحياكم الله في آمر تدل. نرافقكم في الساعة على الهواء فيصل الشيراوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. استهلالتنا طلب عبر الواتساب من إبراهيم بن محسون من السعودية، تحياتنا لكن سمعك نانسي عجرم. واسعد الله مساكم يا أحلى مستمعين، ونسمع أسعد الله مساك.

وسعد الله مساكم في آمر تدل الفيصل الشراوي عبد الله الهيل. شاركونا بهداءاتكم أغانيكم عبر الواتساب 440-30,000 زائد منصة إكس. حياكم الله. ويبون يسمعون أصيل هميم كتبت من الشعر فرحان من اليمن إن شاء الله. أيضا إيمان الشميطي مطلوبة هذه الأغنية اجرح اجرح يهديها النبراس ويمن وأميرة وسارة وتميم. أخونا طلال العميري من سلطنة عمان إن شاء الله. وإبراهيم بن محسون لبينا طلبك وإن شاء الله استمتعت فيه. والله يليت تشوف مطرب ثاني أخونا عمر الفارسي من سلطنة عمان والإهداء يوصل لزوجتك الغالية حياك الله في آمر تدلل. واللي طلب أغنية طلال مداح بنسمك أغنية اختيار من بناصر أغنية نجمة ونهر. بما أن اليوم الخميس نبي نعرف شنو جدولكم في يوم الخميس الجميل. الحين نسمع هذه الأغنية الرائعة لفضل شاكر وعهد الله من أجمل الأغنيات القديمة لفضل شاكر. نسمعها مع هذا الخميس الجميل. حياكم الله في آمر تدلل.

هل المرأة الآن تقبل المهر يكون عمر الشخص؟ يمكن إيه ويمكن لا. وعهد الله اختيار مستمعنا خاد عبر منصة إكس، أتمنى أنك استمتعت بهالاختيار. سعاد من الكويت حابة تسمع الفنانة إليسا أنا نفسي، والإهداء للصديقات خاصة نظرة. بمطر أيضا يهدي مهن النعيمي تسجيل قديم لعبد الكريم عبد القادر بيني وبينك، بس بمطر في طلب قبلك حق عبد الكريم، بس بنلبي طلبك إذا مو في على الهواء في ساعة أغانيكم إن شاء الله برفقة منفذنا فيصل الشيراوي. أيضا مطرف المطرف ويا نور العين مع مستمعتنا المقيمة في اسطنبول شهد ومستمتع بالبرنامج في اسطنبول، تبي تسمع الأغنية مع أخواتها. الحين نسمع اختيار رحاب وطرب نجمة ونهر طلال مداح من بو ناصر. أيضا رحاب تشترك في الطلب. شكرا.

حياكم الله ومستمتعين معاكم باختياراتكم ما شاء الله. علي وجداد حياتنا لك. يبي يسمع آهات لخالد عبد الرحمن ولا يهمك. ف شنو اذا سمحت ممكن تعيد اهدائي وليهم تعيد ان شاء الله. طبعا في اختيار يا نور العين مطرف المطرف من شهد المقيمه في اسطنبول. تبي تستمتع بهذه الاغنيه مع اخواتها واجازه سعيده واستمتعوا باجازاتكم في بلاد الاناضول. حياكم الله في آمر تدلل. سعاد تشاركني بحول موضوعي شو تسوون اليوم الخميس، شنو هي أجواءكم في عطلة نهاية أسبوع جميلة. تقولي سعاد أنا الخميس والجمعة والسبت دائما مع الإخوان والعيال في الشالي. الله يسعدكم إن شاء الله واستمتعوا بالأجواء. وأيضا أحد المستمعين يقول لي محمد الصبحي من السعودية، احنا مستمتعين مع الأصدقاء في الطعس وفي المناطق ومستمتعين بهالأجواء. الله يعطيكم العافية أخونا محمد الصبحي وصديقك إبراهيم عتيق، تحياتنا لكم. وأيضا عمر الفارسي بيسمع عبد الكريم عبد القادر حبك أنت غير، ويهديها لزوجته الغالي. الله يخليكم حق بعض. وعلي النجادي بيودينا مع قديم رباب في تشوكت إن شاء الله ولا يهمك. أيضا حمد محمد يبي أبو بكر سالم أحب ربا صنع إن شاء الله ولا يهمك. لكن الحين خالد من قطر يهديني ويهدي كل طاقم برنامج آمر تدلل على صوت الخليج أغنية جميلة من الألفية، بداية الألفية الفنانة نوال بعنوان الشوق جابك. كتب كلمات الأغنية الأمير سعود بن عبد الله ولحنها مشعل العروج في ألبوم يعتبر ستايل جديد على الفنانة نوال، لأن أغلبه توزيع تركي يعني الأجواء التركية. نستمتع باختيارك يا خالد.

شاء الله اليوم طلبات غزيرة على الفنانة نوال، على عبد الكريم عبد القادر. إن شاء الله تمام تسنى لنا الوقت بنلبيها لكم في الساعة أغانيكم. المهم ثبت الموجة ولا تغيروا محطتنا واستمتعوا بالأغاني في مساء الخميس السعيد. تحياتي لك فيصل المطيري، إن شاء الله نلبي لك عبد الكريم عبد القادر وداعية في الساعة الثانية. أنا في طلب اسبقك لعبد الكريم. وأختنا حلا من اسطنبول تبي تسمع احضن بيوفي اللي هي أكو مثلك للفنانة نوال، إن شاء الله بنلبيها لك في الساعة الثانية. تحياتنا لك من اسطنبول، لكن الحين أيضا من اسطنبول إن شاء الله، إن شاء الله فيصل ولا يهمك. الحين نلبي اختيار مستمعتنا اللي من اسطنبول أيضا، تبي تسمع يا نور العين مطرف المطرف من جلسات صوت الخليج الحصرية، طبعا أغاني الراحل والدة يوسف المطرف. طبعا شهد مع خواده مستمتع في اسطنبول مع هالأغنية، واستمتعي وعلي على الموسيقى.

مساء الورد عليكم يا أحلى مستمعين. عيسى الصليطي يهدي شباب المجلس أبو مطر، أغنية الفنانة نوال على الراس والعين. والله يا عيسى نوال مطلوبة، والأغنية هاي طلبتها أنت آخر مرة من فترة قريبة. إذا تبي شيء ثاني حق نوال أو مطرب ثاني آمر تدلي، وبنبيها لك أكيد في الساعة الثانية ساعة أغانيكم. كل ما كفيت قصيد بدر بن عبد المحسن، إن شاء الله نلبي لكم يا، بس ما أعرف منه اللي طلب الأغنية. حياك الله في آمر تدلل. الحين ايش رايكم نروح مع اختيار مستمعنا العزيز حمد محمد، تحياتنا لك، ونسلطن معاك مع ابو بكر سالم هذا العملاق في حب ربا صنعة من اجمل الاغاني. تحياتنا لك والجميع مستمعي دانة الاصوات صوت الخليج، ونعيش مع الاغاني الحلوة للعملاق ابو بكر سالم.

دام العدنيات حاضرة، اللي باختيار مستمعنا فهد عبر منصة إكس بيودينا مع قديم عبدالله رويشد وش غايض الناس، من أجمل الأغاني اللي حمل هالألبوم عويشق عسى الله يعينه، وايد أغاني باللون العدني مع عبدالله رويشد، نستمتع معاكم بهالأغنية الرائعة.

حياكم الله في آمر تدلل. تقول مستمعتنا هي تقضي زوارات أهلها أو يروحون مجمعات في الأجواء الحارة هذه، يستمتعون هم العائلة في مجمعات، يدخلون سينما أو يقعدون في أحد الكافيهات أو المطاعم. عليكم بالعافية ومستمتعين بتواصلكم معنا تدلل. علي النادي من سلطنة عمان بيودينا مع قديم الراحلة رباب في أول ألبوم لها، في أغنية اسمها وات اللي هي عسى مثلي. نستمتع معاكم هذه الأغنية واختيار علي خاطر النجادي.

مستمعين من اسطنبول، يا مرحبا. اسمه الحين من اسطنبول، تبعتها بتودينا مع طلب، بس يا ليت تختارين بعد مطرب ثاني وما يصير خاطرك الا طيب. يقول لي ايضا علي النجادي او عيسى الصليطي، يقول ذوق علي النجادي من عمان مع رباب، هاي الاغنية الرائعة، ذوق جدا، الله يعطيك العافية، حياكم الله في امر تدلل. الحين ايش رايكم نلبي اختيار مستمعنا من عمان عمر الفارسي، وهداء لزوجته الغالية، حبك انت غير، عبد الكريم عبد القادر، ويوصل هدائك.

ليش يا أخوي كالعادة اختيارك ما يتم؟ إن شاء الله إذا موجودة أغنية راح نلبي الطلبات على الراس والعين، وإذا مو على الهواء ساعة أغانيكم إن شاء الله ما نرد حد، ما نبي حد يزعل، نبي الكل راضي على صوت الخليج وعلينا يا أخونا طلال العميري من سلطنة عمان باللبي طلبك. لكن الحين نلبي اختيار سعاد مع هذه الأغنية الجميلة فنانة إليسا بعنوان أنا نفسي، وتهديها لكل الصديقات وبالذات نظرة. نسمع

بدون ما الواحد يلاقي الكل إن شاء الله مبسوط في حياته ونبتعد عن التشاؤم. بس ساعات الفنانين يختارون أغنيات فيها كلمات حزن وتكون شوي فيها طاقة سلبية. نتمنى سعد مستمتعة بأغنيتك الفنانة إليسا، لكن الحين نروح مع مود ثاني وذوق آخر مع مستمعنا من عمان طلال العميري. نسمعك بصوت إيمال الشميطي، غنت من أغنيات رباب الراحلة الشهيرة أغنية اجرح اجرح من جلسات الحصرية لصوت الخليج. يوصل إهدائك يا طلال لنبراس يمن أميرة سارة وتميم، واستمتعوا بإجرح مع جلسات صوت الخليج غير.

ما شاء الله اليوم عندنا طلبات مكثفة من الأخوان في تركيا مستمعين طالعين إجازة، أتمنى لهم إجازة سعيدة وعطلة مستمتعين فيها. الحين نورة من إسطنبول تهدي الخطيب عبد الله هذه الأغنية، بس بعد يا ليت تغيرين الفنان وما يصير خاطرك إلا طيب. حلا أيضا تبي تسمع الفنانة إليسا، لو ما تجي بنبثها لك في ساعة أغانيكم الساعة القادمة. الحين نسمعكم إهداء من أحمد البو عبد الرحمن، أغنية جميلة بنسمعكم سعد البلوشي وضحكت لي.

وهذا إهداء من اسطنبول مستمعتنا نورة للخطيب عبد الله لهذه الأغنية إن شاء الله ولا يهمكم. وأيضا من اسطنبول بنسمعكم هذا أغنية جميلة كشفوا سر الهوى حسب طلبكم، لكن بصوت فنان جميل اسمه عبد الله طارق غناها بإحساس عالي. والإهداء يوصل يا مستمعتنا اسماء، نسمع كشفوا سر الهوى. اسماء طبعا مقضية إجازة في اسطنبول ومستمتعة ببرنامجنا أمرتدل، نسمع.

مرحبا والله الوقت والدقائق تمر معاكم كأنها ثواني. احنا مستمعين ما حسينا بالساعة واعذروني اذا قصرت في احد الرسائل انا ما شاء الله رسائل مكثفة والله يديمها علينا وعليكم هالمحبة الجميلة واستمتاعكم ووفاكم لنا الإذاعة صوت الخليج وسماعكم الجيد لكافة أغانينا وأغانيكم في آمر تدلل. الحين سمعكم أغنية الختام ماذا دهاك فهد الجبيسي من مستمعنا جاسم الهايس ويقول كل التوفيق اليوم للعنابي مباراة السهرة إن شاء الله وكلنا الأدعم. وطبعا الفنان الكبير علي عبد الستار ما قصر في طرح كم أغنية رياضية للأدعم. وأيضا على طاري الأخبار الفنية اليوم في حفل ساهر راح تستمتعون في QNCC مسرح المياسة مع الفنان المصري الملحن والمطرب تامر عاشور. تحياتنا لكم إن شاء الله نلبي لك الأغنية فيصل المطيري من الكويت في ساعة أغانيكم. وإن شاء الله الإهداء أختي نورة من إسطنبول قلنا إنه بيوصل للخطيب عبد الله. وفي طلب أيضا اللي طلب عيسى الجبيسي أو فهد الجبيسي نجود من مسقط تهدي طلال أي أغنية على ذوقنا فهد الجبيسي بتكون أغنية ماذا دهك. على هالأغنية نقول لكم شكرا لكم فما الله عطلة نهاية أسبوع جميلة. نحييكم فيصل الشيراوي من التنفيذ عبد الله الهيل من التقديم. نسمع هذه الأغنية الجميلة ماذا دهك فهد الجبيسي وساعة أغانيكم أمر تدلله وأطلبه ونلبي كل طلباتكم. وعدنا باكر نفس الموعد من 5 ل 6. مع السلامة عبد الله الهيل فيصل الشيراوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: انا كثر العيون اللي ضحكت لي ما بكت لي عين بكيت ولا
1: معكم من صوت الخليج.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وفي مازن طلب يم الملاية شادية وشفيق جلال، مهابة طلبت عيني يلي طلال مداح، أبو عبد الوهاب طلب أبحث عن سمراء محرم فؤاد، أم حمد طلبت عوض الدوخي على دوغنا اخترت أنا يشوقني برق، عادل بوبشي طلب إن شاء الله ما بوشي فيروز، خالد خليل طلب هاجن جنوني، سليمة مراد، عيسى سليطي طلب محبة القلب، مصطفى أحمد، أبو هيثم طلب مرينا بكم حمد، ياس خضر، علي وجداد طلب يا منسين الحرمان، عدنان شواشي، فاطمة وهيبي طلب تعب المشوار فؤاد غازي، محمد ماهر طلب عاشق جمالك يا أمر أو عاشق جمالك يا أمر، مروان حسام الدين، علي موسى طلب زمان يا زمان، قحطان العطار زمان يا زمان طلبها علي موسى. في عامر الناصري غير يا عامر لأنك طلبت طلال مداح، وطلال مداح موجود في حلقة اليوم، غير طلال مداح لو سمحت، طلب طلال مداح أغراب، في مطلوب طلال مداح طلبته مهابة. في المستمع الكريم مبارك المهندي أبو فهد طلب فيصل عبد الله، غالي حبيبي غالي، خليني بس أكتب يا أبو فهد مبارك المهندي، غالي حبيبي غالي لفيصل عبد الله، فيصل عبد الله. وحنان طلبت أغنية أين ألقاك نجاة علي، خلينا أكتب يا حنان أين ألقاك نجاة علي إن شاء الله. طيب شو الأغنية الاستهلال اللي مختارها؟ نصري شمس الدين، سعدية يا سعدية يا سعدية، صار لي ساعة بنادي عليك باللهجة اللبنانية، صار لي ساعة بصوت لك ردي علي. نسمع أغنية الاستهلال لنصر شمس الدين ونكمل إن شاء الله.

اللغة العربية أو لغتنا أو لهجاتنا ما هي جذورها موجودة في اللغة العربية الفصحى. مثلا سعدية يا سعدية يا سعدية صار لي ساعة بعيط لك، بعيط بعيط في اللهجة المصرية بعيط يعني بيبكي، باللهجة اللبنانية أنا بعيط بعيط لك يعني أنادي عليك. لو فكرنا فيها عمليا سنجد أن العياط بمعنى البكاء هو نوع من المناداة، لأن الطفل لما بيبكي لما بعيط بينادي عليك، بينادي على أمه، بس بينادي عليها بالبكاء بالعياط، فعيط لك يعني بنادي عليك باللهجة اللبنانية. نفس الشيء المعنى في اللهجة المصرية لكن بشكل آخر بشكل مختلف. المرأة لما تعيط باللهجة المصرية ما هي تنادي، ما هي تنادي على من الأهل من الأقارب الزوج الأخري، شيء مشكلة عندها سبب لها حزن فعيطت. العياط هو نوع من المناداة في لبنان، أعيط يعني أنادي. لو مثلا في اللبناني يقول لك بتقشع، بتقشع يعني بتشوف. احنا في ايام الشتاء لما كانت الدنيا تكون غيوم وتنقشع الغيوم، لما يكون في غيوم بنكون مش شايفين، لما يكون في ضباب بنكون مش شايفين، لما ينقشع الضباب او تنقشع الغيوم بنبدأ نشوف. اذا نفس المعنى، فلو فكرنا في مفرداتنا في مفردات لهجاتنا سنكتشف ان لها جذور بالفصحى، وان المعنى هو نفسه، ولكن كل شعب من الشعوب بيختلف في طريقة الاستخدام في استخدام المفردة اللي يتنا. لكن لو بحثنا جيدا سنجد أن هذه المفردات لها علاقة بمعنى معين في كل الظروف وفي كل البلدان، لكن بتختلف الحروف المستخدمة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إحنا شادية موجودة، شادية وشفيق جلال. طيب هذه طلبها مازن، يا أم يوم الملاية نسمعها ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. في كما ذكرت في مفرداتنا بنستخدم عبارات لها علاقة بمدلول معين، وبالتالي احنا بنفهم على بعض. بتختلف طريقة اختيار الحروف، يعني بقشع، احنا بنقول بشوف، ناس بقول بشوف، ناس بقول بقشع، لكن المعنى واحد، لكن المفردات مختلفة، اختيار الكلمات هو المختلف، لكن كل شعب من الشعوب بيختار ما يتناسب مع ذوقه العام. أحمد الحديثي طلب محمد عبد المطلب أغنية الناس المغرمين، إن شاء الله. حنان طلبت أين ألقاك نجاة علي، كتب طلبك يا حنان. ومبارك المهندي كتب غالي حبيبي غالي طلب فيصل عبد الله، أنا كتبت طلباتكم. ونذهب الآن إلى طلال مداح. طلال مداح، طلال مداح طلبته مهابة أغنية عيني يلي، إن شاء الله مهابة تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال، ويوم خميس ونيس جميل إن شاء الله. وفي علي خاطر النجادي قال جئت متأخرا، يعني ليس من عادتي، يمكن إن شاء الله يكون السبب خير. يقول تأخرت عليكم على غير العادة، هل هناك مجال لاختيار أغنية؟ ممكن اختار يا علي قبل أن نقفل ممكن يا علي تختار. وسجلت طبعا معظم كل الطلبات. عامر الناصري بس يغير برضو، لا اخترت انت برضو، اللي اخترته برضو غيره يا ناصر. عامر الناصري ولك الشكر الجزيل. وصلنا ابو عبد الوهاب بعث يقول انا طلبت ابحث عن سمراء من امس لمحرم فؤاد، واحنا نسمعك اياها الان ان شاء الله. يلا يا ابو محمد.

صفاء وحياة. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وعلى خاطر النجاة تركته بيكتب، بس ما حتى الآن ما يعني ما وصل اللي كتبه. طيب احنا نسمع عوض الدوخي، طلبة أم حمد، وتركت على ذوقنا. أنا اخترت هذه الأغنية وإن شاء الله تعجبك، أو هذا الصوت إن شاء الله يعجبك يا أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وشكرا وأهلا وسهلا للمستمع الكريم قسام لحويطي من الأردن. أرسل يقول: صباح الخير من زيورخ، ونحن نصبح عليك زيورخ في سويسرا. برنامج جميل جدا، كل يوم بسمع له، كل الأغاني جميلة خاصة الأغاني القديمة. تحياتي. تحياتنا لك يا قسام لحويطي من الأردن، وأهلا وسهلا بك. وصلنا أو اقتربنا، فبقي أقل من دقيقة للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. واليوم وتوقفت مع كلمة في قصيدة بيغنيها سلمان زيمان، رحمة الله عليه، الفنان البحريني سلمان زيمان. ربع الشمال. ربع الشمال قصيدة كتبها زياد، كتبها توفيق زياد. توفيق زياد شاعر فلسطيني كبير، مواليد 1929، توفي في 1994. هو شاعر وكاتب وسياسي فلسطيني من مدينة الناصرة. وانتم بتلاحظوا في الأغنية ستجدون كلمة ربوع الناصرة أو من الناصرة، لأن الشاعر كتب عن مدينته الناصرة. شغل منصب برئاسة بلدية الناصرة حتى وفاته. نستمع للأغنية وبعدين نتوقف مع الكلمة.

0: كلمة أفاويق، طبعا القصيدة بالفصحى، وكلمة أفاويق أعتقد أفاويق نسمعها كمان مرة.
1: ستحيا أفاويقها،
0: ستحيا أفاويقها في خاطري. يعني أفاويق ما معنى أفاويق؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل. والناصرة من أهم مدن فلسطين التاريخية، تقع في لواء الشمال في منطقة الجليل، تبعد عن القدس حوالي 105 كيلومترات إلى الشمال من القدس. أصبحت مركزا إداريا وثقافيا. عدد سكانها في عام 2015 حوالي 75 أو 76 ألف نسمة. يصل عدد سكان حاضرة الناصرة اللي هم يعني ضواحيها حوالي 210 ألاف نسمة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ونسمع طلب عادل بوبشيت فيروز إن شاء الله ما بوشيت.

0: ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وشكرا لحسن تواصلكم. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ستحيا أفاويقها،
0: أفاويق، ستحيا أفاويقها.

0: الله الله. سليمة مراد زوجة ناظم الغزالي في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعر محمد شاهين الخالدي، تقول الكلمات: من أرسلك؟ أجئت من طي غيب ساطع ناظر، أم فيض روح في دجى الأيام جرحا قديما عاد ينكأ خافقي، أم طيف حلم زار في الأحلام؟ ما عدت أدري ما الهوى في حضرة جمعت بقايا الروح بالإلهام. من أرسلك؟ والعمر يرحل في مآسينا سدى، والقلب يغفو فوق جمر حطامي، فوق الشواطئ موجة مكسورة تغتال صمتي تنهي استسلامي. أنا ما طلبت من الحياة غنيمة إلا أمانا طاب فيه مقامي. فأجب بربك من بعثك لحيرتي، بشرى أطلت أم لضى آلامي. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعر محمد شاهين الخالدي. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: ستحيا أفاويقها،
0: ستحيا أفاويقها. ما معنى أفاويقها في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب عيسى السليطي محبة القلب.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم خميس جميل إن شاء الله، وإجازة أسبوعية أجمل وأحلى. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ستحيا أفاويقها في دمي.
0: أفاويقها، ما معنى هذه الكلمة في أغنية ربوع الشمال لسليمان سلمان زيمان؟ احنا سمعنا الكلمة، وبعدين بس قبل ما نروح لطلب أبو هيثم اللي هو طلب مرينا بيكم حمد رياس خضر، كنت أتمنى هذه الأغنية يعاد تسجيلها، لأنه التسجيل يعني طبعا العيب ليس في الكلمات ولا في المطرب، ولا بالعكس أغنية جميلة وكلمات ولحن وأداء، بس التسجيل تسجيل، فمرات التسجيل يضر الأغنية يعني، أو ما يخليها لها ذاك العمق. نسمع على العموم طلب أبو هيثم من مسقط، طلب مرينا بيكم حمد لياس خضر.
1: مرينا بيكم

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: ستحيا أفاويقها.
0: ستحيا أفاويقها، ما معنى أفاويق؟ علي خاطر النجادي يقول المفرد فيقة، صح المفرد فيقة، بس ما معنى أفاويق؟ طيب نروح لريم. ريم صباح الورد. الأفاويق هي الأمطار المتفرقة. تحياتي ريم وتحياتنا لك يا ريم. هي الأمطار المتجمعة في الغيوم وبتهبط ما بين فترة وأخرى، فبتيجي بتسمى أفاويق. المفرد فيقة، المفرد فيقة. خالد الجابري من مسقط. الأفاويق هي جمع كلمة فيقة، وهي ولها في اللغة العربية عدة معاني دقيقة تعتمد على السياق الذي تذكر فيه. في المطر والسحاب، ما يجتمع في السحاب من الماء فينزل مطرا ساعة بعد ساعة أو دفعة إثر دفعة. في اللبن، هو مقدار اللبن الذي يجتمع في ضرع الناقة أو الشاه بين الحلبتين، حيث تحلب ثم تترك لتدر ويجتمع فيها اللبن. من الليل معظمه أو أكثره. تستخدم الكلمة غالبا في الأدب العربي في التشبيهات المرتبطة بتتابع الخيرات أو تواصل الأحداث. إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد إلى آخره. شكرا يا خالد الجابري من مسقط، يعني إجابة نموذجية من القاموس بالضبط، يعني ومن الـ AI كمان. يلا يمكن براعم هذا جواب عادل ببشيت، صح؟ لا مش صح، مش البراعم، مش البراعم، لا هي كما ذكر في إجابته المستمع الكريم خالد الجابري. مهابة تقول أفاويقها يشبه الشاعر أثر محبوبته وتأثيرها العذب في نفسه بدفعات الخير والجمال التي تبعث الحياة وتنعش القلب باستمرار. فالمقصود أن أثرها أو ذكرياتها أو عطرها مثل قطرات المطر أو دفعات اللبن، ستظل تتجدد وتجري في العروق وتنعش الروح باستمرار. أنت مفروض تشتغلي مدرسة لغة عربية يا مهابة. شكرا، جواب سليم وصحيح وإجابة نموذجية. أبو عبد الوهاب يقول يمكن الأشياء الصغيرة، ما يعني أنت قربت بس مش هو الجواب المضبوط يا أبا عبد الوهاب. محمد حسن يقول أفاويقها جمع آفاق، لا مش جمع آفاق، جمع فيقة. الآفاق غير، الآفاق جمع أفق، أي نهضت وصحيت، استيقظت قصده. لا من يعني فاق من النوم يعني قصدك. فاطمة، كلمة أفاويق مفردها فيقة، هي مصطلح عربي فصيح وتشير في الأصل إلى اللبن الذي يجتمع في ضرع الناقة بين الحلبتين، حيث تحلب ثم تترك لتستريح وتدر اللبن مرة أخرى. الأفاويق من السحاب، ما تجمع من الماء في السحاب بحيث يمطر ساعة بعد ساعة. الأفاويق من الليل معظمه وأكثره، يقال خرجوا بعد أفاويق من الليل، أي بعدما مضى معظمه. فاطمة الوهيبي، صح يا فاطمة، شكرا لك. يا البنات يا أخي، أنا أؤيدهن في دقة وفي يعني حاجات كثير بيختلفوا عنا. احنا حيزعلوا الحين، حيزعلوا. طيب والله اقتربنا احنا من الفقرة التالية، الفقرة نسمع الفقرة التالية. قالوا لإذاعة صوت الخليج.
2: نقول إيقاع فن السامري، منين جاء ومنين اشتق؟
3: قالوا ما هي الشرق البغدادي، هذه الفرقة شنو؟
4: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
5: قالوا هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
6: قالوا
7: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
8: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
0: اليوم ككل خميس يعني معنا مدة طويلة حيكون معنا مجدي، الأستاذ مجدي الحسيني، عازف الأورج الشهير اللي يعني عزف مع أم كلثوم وعزف مع فريد الأطرش وعزف مع عبد الحليم حافظ، وتبنى عبد الحليم حافظ فنيا ويعني وإنسانيا، وهو دائما بيذكر عبد الحليم و يعني تترقرق عيناه بالدموع حينما يتذكر عبد الحليم حافظ، كان كريما معه وكان حانيا عليه، لأنه عبد الحليم فقد الحنوك، يعني تربى يتيم، عاش يتيما عبد الحليم حافظ، عاش يتيما من الناحية من الأب والأم. ففي طبعا أخوه الأكبر إسماعيل، لكن كان يبقى الأخ غير عن الأب والأم، ففقد الأب والأم يترك أثر عميق في الروح الإنسانية أو في النفس الإنسانية. فنسمع الأستاذ مجدي الحسيني بيتكلم عن ما لديه أو ما يحب أن يتكلم عنه في عالم الموسيقى اللي هو طبعا عاش فيه وما زال يعيش فيه ويزورنا بين فينة في أفاويق في أفاويق يزورنا في صوت الخليج ويكون معي في برنامج طربيات. نسمع مجدي الحسيني.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين آلة البيانو وآلة الأورج. ولعلمكم أنا مجدي الحسيني عازف بيانو أصلا قبل ما أكون عازف أورج، فهنتكلم عن الفرق بين الآلتين دول والمشتقات بعد كده بتاعت الأورج اللي بعد كده سموها آلة الكيبورد. طيب هنقول بقى نبدأ من منطقة البيانو. البيانو يختلف عن الأورج إن البيانو طبعا آلة طبيعية بتاعته إنه آلة وترية في أوتار ودربات بتضرب على الأوتار دي، هي بالضبط زي الهارب بس فيها دربات بتبقى بالصوابع زي ما احنا بنشوف الصوابع البيضاء والسودة، ودي آلة طبيعية بمعنى ايه؟ انها تتأثر الأوتار بالرطوبة بالجو، فلازم باستمرار يتعمل تيونينج زي كل الآلات الوترية، الكمانجا، العود، القانون، باستمرار دايما بتتظبط يمكن كل ساعة ولا كل ساعتين. ليه؟ لأن بتتأثر بالجو، بتتأثر بالرطوبة، فنفس الحكاية آلة طبيعية. دي آلة طبيعية. الأورج آلة كهربائية وكانت ترانزستورايز وبعدين بقت ديجيتال، يعني مرت بكذا مرحلة. تكنيك بتاع العزف على صوابع البيانو تختلف تماما تكنيك عن صوابع الأورج. وبعد كده الأورج طوروه وعملوا منه بعد كده مشتقات تاني زي السنتايزر، ولعبنا فيه. نبتدي من الحكاية مع الأستاذ عبد الحليم لحن الأستاذ عبد الوهاب، ولذلك كلمة سنتايزر كانت صعبة، فاقترح الأستاذ عبد الحليم أنه يعمل الكلمة يسهلها الناس فسمها ميني موج، لأن الماركة بتاعة الآلة كانت ماركة موج، فسمها عبد الحليم ميني موج عشان الناس تبقى سهلة للعامة ما زي كلمة أورج سهلة. وبعد كده هو طلع بقى البوليفونيك، وبعدين طلع يعني السمبلر، وماركات تطورت، وبعدين طلع بقى يعني السيكوينسر اللي ممكن تسجل وتعمل برمجة وكمبيوترايز وكلام طبعا. لكن المهم ان احنا نتعرض ان في فرق كبير في التكنيك بتاع العزف البيانو وعزف الأورج. ولذلك أنا بنصح دايما اللي عايز يتعلم أورج يتعلم الأول بيانو علشان هيسهله الأورج أكتر من اللي يبدأ أورج على طول، لأن الأورج أسهل من البيانو، فهو يتعلم الصعب في الأول علشان يبقى التكنيك بتاعه في العزف عالي جدا أكتر من واحد اتعلم دايركت أو مباشرة على آلة الأورج من غير ما يمر على البيانو. أنا أشكركم جدا مجدي الحسيني.
8: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
2: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
3: قالوا ما هي الشرق البغدادي؟ هذه الفرقة شنو؟
4: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
8: قالوا
5: هذا الإيقاع هو ميزان الزف يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
8: قالوا
7: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
8: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إن شاء الله استفدتم مثل ما استفدت أنا من حديث هؤلاء الكبار في مجال الفن والموسيقى. ومع حق الأستاذ مجدي الحسيني طبعا أنه لما قال أنه تتعلم بيانو الأول وبعدين تتعلم أورج بيكون أسهل لك جدا. فعلا مثل ما يحصل في الكمان، آلة الكمان لو تتعلم أصعب، يعني تعلم الأصعب الأول بعدين بيجيك أسهل، أي شيء آخر بيجيك أسهل. مثل برضو الكمان، آلة الكمان تتعلمها وتتقنها تدخل على العود بسهولة شديدة جدا، وبعدين بصير تتقن العود بشكل عجيب، يعني لأنه مساحتها أقصر وأدق الكمان، فبتتعلم أنت الأصعب في الأول بعدين بتروح للأسهل أو بصير أسهل. سعاد من الكويت تقول هلا أبو أحمد، في مجال أختار طلال مداح. طلال مداح أذيع، طلبته مهابة وأذيعت أغنية طلال عيني يلي، بس الوقت الآن ما أظن يا سعاد يكفي لأنه بقي القليل من الوقت، يعني ممكن تأجل الطلب لحلقة قادمة إن شاء الله، أو ممكن أكتب طلبك وحسب الوقت. بس برضو ستعترضي على أنه أنتوا ما يعني ما أعطوها وقت، ما أعطيتوها وقت كافي كما تريدين، فأنت حرة يعني كما تشائين. احنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية، واليوم سهلة برضو. بس أعرفوها برضو، برضو أعرفوها سهل، مش سهلين هم على فكرة. أبو هيثم طلب مرينا بيكم حمد ياس خضر، ولا مين أي أغنية الآن؟ عدنان شواشي، عدنان شواشي فنان تونسي صح، أنا آسف، عدنان شواشي ملحن ومطرب تونسي، هو من أبرز أو يعد من أبرز فناني تونس منذ أوائل السبعينيات. ولد في مدينة باجة بتونس، عرف بغنائه مع الأطفال، من أشهر أغاني احكي لي عليها يا بابا، يا بابا الله يخليك، يوم العيون السود، ابكي يا عين لا لوم علي، ريحان، ما دايم الحد، أنا حاطط إيدي على خدي، يعني إلى آخره. هذه من أغاني عدنان شواشي اللي طلبوا علي وجداد في أغنية يمن السيني الحرمان.

علي وجداد، انا ما كنتش، انا ما سمعتش الاغنيه قبل ان تذاع، انه فيها اطفال، اغنيه اطفال. يا علي، احنا برنامج تربيات. يا علي وجداد، احنا برنامج تربيات، فالمفروض يكون فيه الحفاظ على هويه البرنامج. انا غلطي، انا المفروض ان اكون سمعت الاغنيه. يلا، ما مشكله، بس ننتبه مره اخرى، يكون تكون الاغنيه المطلوبه متسقه تماما مع هويه برنامج تربيات. وأنا شرحت الهوية كثير، يعني في كثير حلقات وكثير مرات. نسمع مقدمة الأغنية برضو، ونسمع طلب فاطمة الوهيبي، تعب المشوار، تعب المشوار. إن شاء الله تكون فاطمة متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية ونسمع طلب محمد ماهر عاشق جمالك يا أمر لمروان حسام الدين.

كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية ونسمع طلب علي موسى من العراق، طلب زمان يا زمان لقحطان العطار.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل بيقول أنا طلبت أغنية. صح أنت طلبت، أنا كتبت والله بس نسيت أنوه لك يا نبيل. طلبت سلام أيها القمري لسلام حجازي، والأغنية جاهزة إن شاء الله، أصبر علينا قليلا ستذاع إن شاء الله في حلقة اليوم. معلش آسف يعني ما نوهت لك، ومعك معك الحق كله. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتها ونستعرض أجوبتكم. سعاد طلبت سرى حبك، إذا في مجال سرى حبك لمحمد المسبح. بنشوف إذا في مجال يا سعاد. كتبت سعاد سرى حبك المسبح إذا سمح الوقت. إن شاء الله نسمع أول شيء جواب مهابة. أتوقع مقدمة الأغنية للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر يرحمه الله، أو الفنان علي عبد الكريم. خليكي مع علي عبد الكريم، خليكي مع علي عبد الكريم يا مهابة، خليكي مع. جوابك صح إذا ظليتي مع علي عبد الكريم. كويس. في مين كمان؟ سعاد من الكويت. ما جاوبت. ريم المقدمة الفنان علي عبد الكريم. يا غزال مر من يميل، يا هلا بك يا هلا وأحلى سلام. يا غزال مر، صح يا ريم صح. المقدمة علي، هذا جواب عادل ببشيت. المقدمة علي عبد الكريم يا غزال مر، صح. أبو عبد الوهاب المقدمة يا غزال لعلي عبد الكريم، صح. فاطمة الوهيبي أعتقد مقدمة أغنية علي عبد الكريم يا غزال مر، ألحان خالد بن منصور، كلمات مشهور بن عبد الله السديري، صح. طيب علي موسى من المقدمة يمكن تكون خليجية، نفس أسلوب سعاد، صح. حنان المقدمة لعلي عبد الكريم يا غزال، صح. علي وداد مقدمة الأغنية للفنان علي عبد الكريم، صح. اسم الأغنية بنلتقي، لا خطأ، هي صح علي عبد الكريم بس الأغنية اسمها يا غزال المر. طيب محمد حسن الأغنية كانها لخالد الشيخ أو أحمد فتحي، لا علي عبد الكريم يا غزال المر. مازن المقدمة يا غزال عبد الكريم عبد القادر، لا هي يا غزال المر بس لعلي عبد الكريم، لعلي عبد الكريم. طيب نسمع مقدمة الأغنية أو جزء منها ثم نكمل.

وصلنا ميعاد الهدية أو اقتربنا من ميعاد الهدية، والهدية اليوم منصور المهندي في عين مالية من جلسات صوت الخليج الحصرية.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفيصل عبد الله مبارك لمهندي طلب غالي حبيبي غالي, وفي وهو بيقول غالي حبيبي كان, أنا والله مش متأكد. طيب نسمع طلب مبارك لمهندي لفيصل عبد الله.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع محمد عبد المطلب طلب أحمد الحديثي. إن شاء الله أحمد يكون متابع للناس المغرمين أو الناس المغرمين.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع سلامة حجازي طلب نبيل في سلاما أيها القمري. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبتها حنان. إن شاء الله بس حنان تكون ما زالت متابعة أغنية أين ألقاك لنجاة علي. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.